أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسرى؟ أغني للحياة، فللحياة وهب كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أنا.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.